إلى جميع أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وجميع من حضر في مجلسنا هذا وأسرهم مغفورين غفر الله لهم ذنوبهم وتقبل الله لهم جميع أعمالهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى جميع العلماء والأولياء الأحياء منهم والأموات في جنبان كلهم وخصوصا في تنبا فراس كلهم وفي صدق دكه كلهم وفي تنير كلهم وفي رجس كلهم وفي تطوير كلهم وفي شكر كلهم وفي سبل كلهم وفي كلاس كلهم وفي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

ثم إلى حضرتي Kiai Khosnan Bangsur sekalian, Pak Kiai Romli Candi Warangan Sidoarjo sekalian, Ibu Hajah Aminatuh Zuriyah Madura, Kiai Yusuf Majid Tungklur sekalian, Abi Ahmad bin Mustajab, Fa'umi Hajah Mahmudah, Fa'umi Auladi Hajah Khuriyah, Fa'akhi Al-Kabir Haji Jawahir, Fa'akhi As-Saghir Haji Zainal Abidin, Fa'haji Suftani Jember, Fa'usulihim wa Quru'ihim, Fa'farallahu lahum dunubahum, وتقبل الله له جميع أعمالهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

إلى جميع مشاهدنا وأساتذتنا خصوصا إلى الشيخ صلاح الدين بن عبد الجليل والشيخ عبد الجليل بن مستقيم والشيخ مستقيم بن حسين والشيخ مرزوق للبويو والشيخ محروس علي للبويو والشيخ جويني تتكبري والشيخ صديق نوواتو والشيخ عبد الحميد باسورو والمسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nur Khadijah tinanya. Wa Syekh Abdul Hamid tambah balas. Wa Syekh Abdul Rahim hasbunah. Ba Fatimah hasbunah. Wa Abdul Fattah Hashim wa Hashim Idris. Wa hasbullah salim wa nawawi syafi'i tambah beras wa usulihim wa furu'ihim wa masyakhihim wa talamindihim wa jami'azwajihim wa awlatihim wa turiyatihim wa jami'manin tasabadihim wa jami'man fi hawarihim غفر الله لهم ذنوبهم وتقبل الله لهم جميع أعمالهم والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمير حضرت شعب جلي بن عبد الرحمن بولا وشيخ حسين ودو وشيخ دري إرفان غوان وشيخ بيدو ويلاسم وشيخ مرتوكي لاسم وشيخ منصور لاسم وشيخ محمد أمان شاه محفوظ حجيت وشيخ مصلح ورانجين وشيخ مرتي ورانجين Wase mutohar mulangin Wase tahir panjol salatiku Wase amat asari panjol salatiku Wase mutajab gudong sari Wase abu amar gunang lagi prambun Wase abu jari gunang lagi prambun Wase batir munir gunang lagi prambun Wase sabu huda gunang lagi prambun Wase Muhammad Saleh Munanaki Pambun Wa usulihim wa furu'ihim Wa jamia zwajihim wa awlatihim wa duriyatihim Wa masyaykhihim wa talamidihim Nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim Wa ghafara Allahu lahum dunubahum Wa taqabbala Allahu lahum jamia amalihim الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى خطيط مبه رفاعي غنان لك مبه إرشاد غنان لك مبه حسن إلياس غنان لك مبه عبد الرحمن غنان لك Ba Abu Bakar Tamyiz Gunang Legi Ba Hasan Mustajab Ba Hasan Mustafa Ba Hasan Mu'ali Ba Musifa Hasan Ba Hasan Mustahir Wa Usulihim Wa Furu'ihim Wa Farandahu Lahum Dunubahum Wa Taqabbalallahu Lahum Jami'a Malihim الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ثبت إيماننا ونوّر قلوبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة. اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك كما نورت عنده بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وخدمة المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وخلالا وشفاء من كل داء وسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة